0: إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث عنوانه
1: لا تزال تستمر العودة الكبرى،
0: وحديث آخر تحت عنوان لا تغير في موقفنا، هناك فرص لتلقي اتفاق السلام، وحديث آخر تحت عنوان
1: محطة كوفستان للطاقة الشمسية، خطوة جديدة نحو الطاقة الخضراء.

أيها المستمعون الكرام، نقدم لكم الآن مادة عنوانها محطة كوبستان للطاقة الشمسية، خطوة جديدة نحو الطاقة الخضراء. تنفذ أذربيجان مشاريع متتالية من أجل زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى جانب مصادر الطاقة التقليدية. تعد محطة كوبستان للطاقة الشمسية إحدى النتائج الهامة لهذه السياسة. شارك الرئيس إلهام عليف في 16 من سبتمبر في حفل افتتاح محطة كوبستان للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاوات. قدمت خلاله معلومات إلى رئيس الدولة حول المحطة ونشاطها ونشاط شركة يونيفرسال إنرجي في أذربيجان التي أنجزت هذا المشروع. يلفت هذا المشروع المنفذ من جانب شركة يونيفرسال إنرجي انتباها بوصفه أحد اتجاهات للتعاون الأذربيجاني الصيني في مجال الطاقة، حيث تقدم هذه الشركة حلولا بشأن الطاقة الخضراء وأنظمة تخزين الطاقة، وتنفذ مشاريع الطاقة المتجددة في مختلف البلدان. تبلغ القدرة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة في أذربيجان 2170 ميغاوات بعد دخول محطة كوبستان للطاقة الشمسية، فيما تصل عدد المحطات الناشئة في هذا المجال إلى 85. بذلك تمثل الطاقة المتجددة حوالي 21.15% من القدرة الإجمالية للطاقة في أذربيجان. طبعا تصير هذه الأرقام مدى التغيرات الجارية في نظام الطاقة الأذربيجاني. تمكن الاستخدام على النطاق الواسع من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من تنويع الطاقة الكهربائية من جهة، وتقليل اللجوء إلى إنتاج الطاقة من الغاز الطبيعي من جهة أخرى. في الوقت نفسه تكتسب مشاريع الطاقة المتجددة أهمية خاصة في خفض الانبعاثات الكربونية. خلاصة القول، لا يمكن اعتبار محطة كوبستان للطاقة الشمسية منشأة لإنتاج الطاقة، لأن هذا المشروع جزء تركيبي من الخطوات لتعزيز الأمن الطاقي الأذربيجاني وتسريع الانتقال إلى الطاقة الخضراء وتحويل بلادنا إلى أحد المراكز لتصدير الطاقة الخضراء لاحقا.

أيها المستمعون الكرام، نقدم لكم الآن مادة عنوانها لا تزال تستمر العودة الكبرى. تحولت قرباغ وزنجزور الشرقية المحررتان من الاحتلال إلى ساحة إنشاء ضخمة تشهد بناء المستقبل الوضع. يتم بناء الأحياء السكنية المعاصرة في أماكن المدن والقرى المدمرة، وتنشأ الطرق الجديدة وخطوط الاتصالات، وتقام البنى التحتية للطاقة والغاز والمياه والاتصالات. إن الهدف الرئيسي من هذه العمليات هو ليس فقط إعادة بناء الأراضي المدمرة، بل تكامل قرباغ وزنجزور الشرقية مع الحياة الاجتماعية الاقتصادية الأذربيجانية من جديد، وضمان السكن المستدام فيها، ودعم الأشخاص العائدين لبدء حياتهم الآمنة والمريحة في ديارهم الحبيبة. يصير اختيار برنامج العودة الكبرى كإحدى الأولويات الوطنية المحددة قبل عام 2030 الأهمية الخاصة لهذه الاستراتيجية في سياسة الدولة. حددت المصادقة على البرنامج الحكومي الأول حول العودة الكبرى المهمة الواضحة للفترة اللاحقة، تخدم المشاريع المنفذة تحقيق هذه الأهداف على مراحل. تستمر أعمال البناء في قرباغ وزنجزور الشرقية بموازاة أعمال إزالة الألغام. إلى جانب تأمين الأراضي، تستمر الجهود لإعادة بناء المناطق السكنية والطرق البرية وخطوط المواصلات الأخرى، وإنشاء شبكات الطاقة الكهربائية والغاز ومياه الشرب. يمكن رؤية هذا المشهد في قرية شكربايلي بمحافظة جبريل باعتبارها أحد عناوين العودة الكبرى. عادت الدفعة الجديدة من أهالي هذه القرية في 10 سبتمبر الجاري. شهد 25 عائلة من 154 شخصا بعم عيونهم ظروفا جديدة في هذه القرية التي تمت إعادة بنائها بالكامل. تتمتع القرية بكافة الإمكانيات للعيش. ستكون فيها روضة الأطفال ومدرسة ثانوية تتسع ل 360 تلميذا، والمركز الطبي والمدرسة الموسيقية والمقر الإداري. كما تنشأ محطة فرعية بقدرة 65 كيلووات لتزويد القرى بالطاقة. يتجسد المضمون الرئيسي للعودة الكبرى في مثال العائدين إلى شربايلي. إن الهدف ليس فقط إعادة الناس إلى أراضيهم، بل توفير جميع الظروف للحياة المعاصرة والمستدامة. يعتبر كل حفل افتتاح وكل عملية عودة مؤشرا لبدء المرحلة التالية للعودة الكبرى. انطلاقا من هذا، تعد الحياة الجديدة التي تشهدها المدن والقرى المدمرة نتيجة ملموسة لأحد الأهداف الرئيسية التي رسمتها أذربيجان لضمان المعيشة المريحة والراغدة. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم مادة عنوانها لا تزال تستمر العودة الكبرى.

مرحبا بكم أيها المستمعون الكرام. أما الآن فنقدم لكم مادة عنوانها لا تغير في موقفنا، هناك فرص لتوقع اتفاق السلام. تعتبر القمة التاريخية التي عقدت في واشنطن في أغسطس من العام الماضي بداية مرحلة جديدة لضمان السلام طول الأمد في القوقاز الجنوبي. قد وفرت القرارات المتخذة والبيانات الصادرة ضمن القمة ظروفا جيدة للسلام والتعاون. أثبتت التطورات التالية والخطوات المتخذة من الجانب الأذربيجاني والأعمال المنجزة في اتجاه افتتاح المواصلات أن هذه المسألة لا تقتصر فقط على التصريحات. تطرق وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون باراموف في تصريحه الصحفي إلى عملية السلام قائلا، كما أشار الوزير الأذربيجاني إلى المسائل التي وجدت انعكاسها في البيان المشترك الصادر في العام الماضي والبيانات الصادرة عن الجانب الأرمني، مع تأكيد على أن كان من المقرر انتهاء المفاوضات في أغسطس بشرط اتخاذ القرارات الملموسة وتغيير الدستور الجديد. على ضوء هذه التطورات نسمع الكلمات التي كان يترقبها المجتمع الأذربيجاني والمجتمع الدولي. شكلت التصريحات المطروحة عشية الانتخابات البرلمانية في أرمينيا وبعدها تصورات معينة حول استمرار الجهود بهذا الصدد، ضغط الرسائل التي تطرحها القيادة الأرمينية حول التغيرات الدستورية حتى نهاية العام الجاري تثير اهتماما كبيرا بشأن تنفيذ المطالب التي تتقدم بها أذربيجان. رغم هذا فإنه من الواجب أن تنفذ أرمينيا تعهداتها لتوقيع اتفاق السلام. يعتبر الجانب الأذربيجاني أن إزالة الادعاءات الترابية ضد أذربيجان في الدستور الأرمني شرط هام ليكون اتفاق السلام مستداما وموثوقا. وفق رأي جيهون بايراموف فإن تنفيذ التعهدات

التعقيدات تجعل الانتقال إلى مرحلة جديدة أمرا ممكنا. لا يزال موقف الجانب الأذربيجاني ثابتا من هذه المسألة، وهناك فرصا لتوقيع اتفاق السلام. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم مادة عنوانها لا تغير في موقفنا، هناك فرص لتوقيع اتفاق السلام.